0: تبرد من الراس سيف لك العصب نجرا متي تقار بن بعمو يا تبرد من الراس سيف لك العصب تحس في سطح برقم أديتي كان أكاد كلام كان كتم تجيبه كان نجرا متي أجرا كل بريت يقاجو كجرا متي جرا جوشنا شاكل نجرا متي أجرا كل بريت يقاجو كجرا متي جرا جوشنا شاكل تيو إلى النار لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
1: Szívködi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
2: Jó napot kívánok! Az Omega Együttes Nyári Éjek Asszonya című slágerét szeretném meghallgatni, és küldöm mindenkinek. Nagyon szépen köszönöm, üdvözlettel János Békés Csabáról.
3: Örülök, hogy kérte ezt a fantasztikus slágert. Az Omega Együttest halljuk.